0: matin.
1: Il est 6h.
2: في حضور السيد الرئيس بشار الاسد، حمزه الحفيان، احمد الخليل، اهلا وسهلا بك، احمد راغب، هلا يلا.